رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحانه.

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.

نويت من سلام ما تنتصر مشفعا بكم تماسر فدمت من رب البلاء يا حمار.

0: إن الله وملائكته
1: يصلون
0: على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
2: يا ربنا يا ربنا
3: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا بأن تصلي على سيدنا من فريد على محمد وأن تسلم على يا باقي الأبيض سلم المولى فسلمنا سلم عليه في جميل مع سلام وسجد سؤال سلم عليه في جميل زعبي مع سلام وقوة العبي وفي لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مؤمنا وفي لكل مسلم ومسلما مغفرة تنزق من سلما وفي لكل مسلم ومسلما مغفرة

0: الحسن في الهار وفي المعالي يا من به سرى سرير الأنبياء من النعيم في سهر الأغبياء سلم تسليما على النبي والي والصفي والسنفي يا من من الناس ما حسنت
1: إكابيثن
0: وحسنت سلم وسلم سرما عليه في آله والمرتبي إليه وسل يا رحمن بتسليمي على النفس.

وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل لنا أن أهل المسجد وطلنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي.

وسابحاً في وسج سؤال بحرمة المحفلة المنيعة سلم على من جاء بالشريعة سيدنا محمد الرسول وعلى آله وصحبه كل مسلمين وتغنني عن التعرضات يا والدا في وسعي وسعد وفي بآله وتغني اسما لي من كل وسمى.

سيدنا محمد المبارك جوائدا في الملك لم يسالك ووجير الشيطان والمدائنا لخيرنا بلا رسولك عيدا ودفن مقصدة الواصلة ولا رسول بازلا ومفسدا وليكن بالعلاقات زمرا وسكنا بغايا

أفرغ لكل أسرا مقبلا وليها بميمي مع الرؤيا جميعها تيرى علما بالرؤيا يا ربنا سلم وسلم سرمدا.

وصل المعذرة بطيب على الذي سميته بطيب ولا لباس في سير المناقب لا علم هدي به التراقب سل وسلم يا مؤيدي

سلم وسلم يا مجمل على الذي سمعته مسمن وهدي وسبيل المعزبي وفرحا بنزل

سلم سلم يا هلالي على المسمار سبيه لاري ولاي والأسالي يا سبيرني وعلى النسك وسكرا نسري سلم سلم يا هلالي على المسمار نديه لاري ولا جوال أسامي أرباب النوال وبي أبشر النوم يا عيوال سلم سلم أن يا إلهي على المسمى بغير بلاد وعلي وسبي سلم يا من الخير يتوجه العلماء سلم على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترك ربيا وعلي وسلي وسلم يا من يوجه لخير الألماء سلم وسلم يا مريد النور على الذي

سلم سلم يا مريد راما على المصمى بالنبي راما وعليه وسبب المهاجر وليخاطب سرور الشاكر سلم على نبي الامر تجيبا مسلما وهو النبي طوبا ولا لولى سابق تكرارا

صلي على معصوم هم الزرور وآله وسبيه وسلم يا من أقام عاصفا حتى السماء.

وصحبه واسم وسلم بن الزهاد وسلم وسلم انت يا حبيب على المسيح سمعته حق قريب ولا لباسه سبيل قتالي لا عازما كل من الاقوال.

على الذي سميت فيه كالعين والعلي واصحاب سبيل المساكين يا من تفاني وكل ما دين صل وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف العين والعلي واصحاب كل

حياني سلي على صالح والمسلم أسالح السر صلاة تصبح مع سلام وجميع العالي وسبه بالعلي والمعالي يا خائفا لمحل التصدق صل وسلم على المصدق وآله وسبه يا من يقول كبرت الألسن إلى يوم القول صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين ولا يوصل بالشكر يا من كفاني الغنى والمطر يا من يباهي بكرام المتقين.

وليكن بدينك الإسلام صل وسلم لك خير ربي على مخرب سماته شفيع والآل والأسد الهادي الأكبر لا باقي صبري بوددي لواهب العلم الجلال بدنا صل على

المقدس المقتدر الكبير القدس ولا لمن سمى تعبدي يا عازب الكل جوال فكبدي صلي وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل بالقسط.

سمى بسائف الحجة المضمى وآله وسبي يا جعل خطيك خدمة الخيار فاجعل صل وسلم على الأوطان.

كل مستقيم فالسلام. صل على سيدنا المهدي أشرف الدرجة الرفيعة مع سلام دائم البلاد وسامي الكرام والمعالي. صل وسلم على سيدنا

يا ملغون مرتبس بالخلق صل على المطارس بالخلق وسلم عليه بالآل وبي يا بيك العرس ومعيبي يا باقي اللقاء نقوم بي خذ الصلاة لخطيب الأممي وسلم عليه بالآيمان.

وبشر النبي نظم حفظ الرسول صل وسلم على المبارك الكرماء وبشر النبي نظم

salir من الفجار ومن على أهلي بما تجاري وجلو ربي منا المعجلة جالبة لمنا المعجلة يا حي يا قيوم لي عبدي أنت المجيب.

وكلما أتى يا بني فلنفرها بيني وبين مفسدي أنا الذي أكرمت وجهي هنا إليك عازما على

وسلم عليه وعلى آله والبر وسلم عليه وسلم تنمية وعينه أبدا وزهير القلب وسلم الجسد

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.

والله ذو الحبل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.

هم أولياء لله من دون الناس إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله.

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

للحبارية ملو أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن زعمتم أن

تتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال

0: Așa mă gândeam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جولدي كنا بونو سانتي yalla sunu borom julli ci sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam ñi ngi leen di nuyu di leen ndokkel ci bis bu tedd bi di bisub aljuma di fukki fan ak juroom ñaar ci awtam xarit ci atum junni

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها

0: وسعت الأرض قطعا وتجارة وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وقيم
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

نقضي العمر ونحن نصوف تصويفا. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية، فإنه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن تقوى الله تبيض الوجه وترضي الرب وترفع الدرجة وتوقي مقت الله وعقوبته وسخطه. عباد الله، أكثروا ذكر الله، فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفيه ما بينه وبين الناس، ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه، وهو الذي يصدق في قوله وينجز وعده، إن وعده الحق وهو أحكم الحاكمين. إنه الوحيد الذي يعلم ما تسرون وما تعلنون، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وقد وعد وأوعد، وحق قوله أن يصدق ولا يجحد. وقد قال: ما يبدل القول لدينا بظلام للعبيد. فحافظوا رحمكم الله على كل ما اعتدتم عليه من العمل الصالح مما يجسل لكم الثواب ويعطيه ويرفع عنكم العذاب ويكفيه. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث نبيه الصادق الأمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله حمد معترف بما أولاه مولاه، ونشهد أنه الله الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأن سيدنا محمدا عبده المصطفى ورسوله المقتفى، صلى الله عليه وسلم على كل من والاه، ولا سيما من انتمى بقرابة أو صحبة لعظيم جنابه بالإضافة إلى موالاته. أما بعد، فيا عباد الله، توجهوا بهممكم إلى حضرة الواحد القهار، ودوموا على الاستغفار، وسبحوا بحمده بالعشي والإبكار، وشمروا عن ساعد الجد للعاله قبل الفوات، وبادروا بأعمال عليكم ثوابها بعد الممات. عباد الله، اعبدوا الله ربكم ورب آبائكم الذي خلقكم

ويعلم متقلبكم ومثواكم اتقوه فيما أمركم وانتهوا عما عنه نهاكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وأكثروا من الصلاة والتسليم على شفيع المخلوقات في الموقف العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الشفيع المقبول الذي جعلته واسطة في كل خير وبابا لمن أراد الوصول اللهم كن لنا في حركاتنا وسكناتنا بما كنت به لخاصتك وارزقنا يا تواب توبة نصوحا ووفقنا لما وفقت له عبادك المخلصين وأشرق في قلوبنا وفي قلوب جميع المؤمنين أنوار اليقين اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل ونصر المستضعفين من المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم عجل لهم بالفرج والنصر يا قوي يا عزيز اللهم وأجر دوائر السوء على عدوك وعدوهم اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين أنت وليهم فاغفر لهم وارحمهم وأنت خير الغافرين

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الفلاح قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله عفاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Thank you.
الله أكبر.

ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب.

الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

0: to muy ben yermane buñu xare ci aljana fell ci lu tuti jox ko nga xamne ci la yaa jiri rami doom xam lolu mëna tax aduna bi mëna taxaw mu def ne nit ki lepp lu koy wañi dana metti ci mom ba mu watandiku ko da fekkone tek nga salaxo ci safara fekkone safara wi doko yeb day lek salaxo bam jeex nga ñak loxo waye boko ci jégalé rek mu lak la nga dal di bayyi daw bu fekkone tane lek nit ñi du yeb metti xif du yeb ne xayu lek gi nit ki day dem ci ay soxlam ba xif ray ko nga gis na nit ki burul won ni nga xamne non la mo am soxna wara demé ci mom bu ko dul won yegé nonu kon adna bi day jeex nit ñi duñ ci sonati nonu rek na lepp lo xamne warna wañi wala warna jëriñ su borom day def lutax nit ke bëgg lool def ko ngir adna bi mëna continuer boko sété ba xotal ko dara gën ko kémané xassal yi nu dafa bëgg wax né ñoo yéma ku ci mënula yéma mënulo yéma ci dénal waxul né su borom mënula indi lu gëna rafet li wala lu gëna mat wala lu gëna reuy wala lu gëna dara dafa wax rek li yéma té yéma bu mom ci yéem amna fu xam xamam yam ba xamné fa lay yéma yam té bu wéso xam xam jottu ko yéem kon nak nit ñi fi seen xam xam tollu bañu yému indi nañ leen aduna bo xamné ku ci yému rek da nga yému ku ci yému dara dul mënula yém loolu la tejj lo wax non la jeex na kon ben han waaw kon nak waye nak xawna son tuti man na li lay ngeen jegal ba rek han ma اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مرضا الا شفيته ولا هذه الدنيا ولا حد الا هديته ولا جهلك ولا سخطك الا منتهى اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا فانك تقضي ولا تقضى اجرنا فلا نرى اللهم تقدم بكم على احد ويتي من اجل ان يجدك على المستقرون اين سلامك العزه تسلم لا تسلم لا تسلم لا تسلم لا تسلم لا تسلم قال رسول الله بعد ذكر الكتاب احوال الثاني من القوات يا الله طول لنا عمرنا كحل لنا بدنا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها دائما اقل الرسول الله على كل شيء قادر على اول الصعب القهري يا الله اني ساعه القلب الخافي المتواضع وصوبة القدرة مع نزلة وفيات تقبل كل ما ننهو ونقبل ربنا كل ما نختار وربنا كل ذي صعب وذي حرم ويسر كل ذي سخير يطلب بنا نهج رفق نفسنا ذرا وطبنا الجنة لكلنا عاتم من كل مهلكة ولا جنا من بلايا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه من جميع الاهوال ولا تقبل منها بجميع الحاجات انتهينا بها من جميع سيرة الاسرى من ملك اعلى الدرجات تبلغ منها احسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعض الممات اللهم صل على مسلم الجنود مولانا محمد وعلى
1: Serigne Tambay ñu ngi gëna jamono ci 1920 ci Louga ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngé alcorane té daay koppi té wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jàngé ba nek hafizu alcorane wato fa it lén ci xam xam ak lu jëm ci walu neuf bam joggé kokki la dem dar motti li fayit lenn ci xam xamam fofu it la jàngé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arabie dem tunisie té jamié bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liguey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko sëriñ Samba mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wasalaam jërë ngeen jëf.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.

fil tayyala yene ndoxuna ci geejoy kay dana fa fil giro ñantela fil tayyala lawleel ci kaw leer ba leer ak mustafa ga duge ci geejji leer nge neelal yalla yalla nur nala nuri li nuri ni nayuna li nuri mi nuri anwar yalla في بحر نصرته في بحر رحمته في بحر قدرته يا الله بحر الكرامة ما بحر الشقاوة ما بحر الهداية ما في صنف يا الله بحر سبعه وبحر حكمته وبحر معرفة ما يلقى يا الله كرب نور ما كخوشي جيجي لي بصر جوا كمام لي رب الحرس يا الله بري الله خينا كويل بول ندخ مو توك كي يو كي ميري كي نيغي تك نانت يا الله بري الله خينا كويل بول ندخ مو توك كي يو كي ميري كي نيغي تك نانت يا الله هولا لي ما بخكدول في لنيا يا وام من الولود ورسل الله يا الله burdal binat chaleram go gejwaratam wama ubahrin wa kullil hayn ya allah burdal binat chaleram go gejwaratam wama ubahrin wa kullil hayn ya allah wa samsa wal khamar asna wa kawkaba man hawai wa nur kulli ya allah wa durra wal ursa ويقوت كالبدر كسر السماوات والارض يا الله بري الله دلو نكاس ليرم كو يوب وارس مصطفى باسم الله يا الله وحتر النظر يا المصطفى كرما دارن داركن سجين منك يا الله وصل النبي تسليم حليبي ورويرا بريان يا الله deglul ma xla na bur def leer ga ak famu do cebi yalla ya ak ndamam ya yalla fa ba ki sair ba ñew leer ci adam ak la wax na ba tim ba la jar yalla ya yalla taxayna leer ga duggal ci lampe wekaras zabina alban min al awan ya yalla leeram ga sax ba juroom ñaar du gi ni jaar leeral na dun ya wa ukhran ba ba ya yalla bur yalla woru ya asin leri yubaras ni jamu leri rasulullah ya allah wor na ñaras alfa alfin ami jinni jinni bi ak di xota leri rasulullah ya allah wor na ñaras alfa alfin jinni jinni bi ak di xota leri rasulullah ya allah nya xol ko nya lan ko xol nya war ko nya baña war nya gis na len nya gisul len bo bayalla ko xolato mustafa bo be asal du ko gis dunya no akhiram ke gantil yalla yalla nyelo ke rokhna nyaro nyelo ke rokhna nyelo

كما قبل الكون يلون كبرنا يا مطه الارض يمدنا لشدة المنتهى مجام يلون شتون الف اللام فاذا جاد مغم نرجام رب الورى خبار يلون بريا الله دالي وصل لارم وكم نو لزاد من شماء الله يلون خمسون الف اللام فاذا جاد مغم نرجام رب الورى وهاب يلون بريا الله دالي تخل لارم وكم نو لزاد من شماء الله يلون حرب هون الام فوقك كل داب ديام رب الورى فتاه يلون بريا الله دالي تخل لارم وكم نو لغانس من شماء الله يلون فمير بن الهم فوقك المغم ديام رب الورى رساه يلون بريا الله دالو دخل ايرم غواكي منو نرادي من سماء الله يلو نسرون الفنان فوفي شاد مغم بجام رب الورى لرازي يلو نسرون الفنان فوفي شاد مغم بجام رب الحرسي يلو بريا الله دالو دخل ايرم غواكي منو لسالس من سماء الله يلو yonnan basratu alaaje ñu mat la waar bi ñu rabbul wara manaanu yalla bur yalla delu doxal leeram nga wacc mu ñoo noor ni saani sama walar gi yalla musafa kham sa talaafin bila kasabin bi jaamu bari il bara ya dirama bur yalla delu doxal leeram nga wacc mu ñoo li awwalin min sama ilahi yalla مفاتيحي يا سماء بيجي مالكنا بنجي آدم بالسلسال لو كرب يا الله فبي مام سنو آدم تن ولرقنا كبي فوفي سوى لو كرب يا الله فبي مام سنو آدم تن ولرقنا كبي فوفي سوى لو مام سنو آدم ما بو يا الله ويتخلو لرقنا مدني نخور فيا لو mam sunu adam moote mustafa de telo modaw ñuna u ci do li di ni yalla malaaki yepp ci do iblis lan ko taxaw li kibri wal kufri wal kufran ni yalla leer nga sa ca gëna wax ma am ja yeet yeet malaaki ya ngay siyar sa pe yalla mam sunu adam na bur yalla ay ko xolo leer muhammad ni magor ko yalla leeram nga leeram jeem na am suñu adama far malaaka ya ngay si door li noor yalla mam suñu adama sel mo leer ga tellu tawat ni yalla ro ko ci sa waro mi yalla kero la yalla taxol leeram nga dal di ko sol ci sanni kay ba mu jallo leer ga yalla mo ta ba kuy taaya taaya sanni kay bu mu ngel moy sanni sey gaare ngir leeram ga yalla mam sunu adama jallok leri sa ba yere ne yalla roke ci sa waro mi yalla bur yalla ñadil ko yalla ba ba kenn mu ñu mu roke di gal ba muy shaba le yalla usman leram ga ak leru homar ga mu am mom lañ defal ñaari waro mam ñay yalla halli ay dara baram dem le tan o leram ga jallu na dil asbaati yalla ñe da ko xam muy tassab do gis mu ngabi kurus waro ne lay fa ba jot seen bo ye yalla ñe da ko xam muy tassab do gis mu ngabi kurus waro ne lay fa ba jot seen bo ye yalla isqila man shabaha mawla des buy khabsabat mawul am la am jaa

جللت ما من يلو دير يا دم عقدنا نتيسبني يجير لي من كيا لمن يلو ديغان ادم عقدنا نتيسبني يجير لي من كو يا لمن يلو لما اراد الى اول شمالكم ازار غير الورى في ناس يلو لكن ادم دكتور جنن فكيفن فبنت الجنه خدنا الخلق يلو